إذاعة صوت تركيا. اليوم الثالث من أيلول سبتمبر عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعين الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة الخامسة والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة الثانية والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان شيدا مولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج بصماتنا النسائية وقناديل العالم التركي.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يشدد على وجوب تخلي تنظيم PKK الإرهابي فعليا عن السلاح وتفكيكه. وزارة الدفاع الوطني تقول دعمنا لسوريا سيستمر. والصحافة اليونانية تكتب عن اتفاقية مكة بأن أنقرة تعزز نفوذها الجيوسياسي. وليكم الأنباء بالتفصيل. شدد الرئيس رجب طيب أردوغان على وجوب تخلي تنظيم PKK الإرهابي فعليا عن السلاح وتفكيكه من أجل تطبيق القانون الإطاري الخاص بمسار تركيا بلا إرهاب. وأوضح أردوغان أن حكومته تنظر إلى مسار تركيا بلا إرهاب باعتباره هدفا يتجاوز مجرد كونه مسألة مرتبطة بجدول زمني، مؤكدا على أن بلاده تمتلك حاليا خريطة طريق وخطط وجدول زمني محددا بشأن تنفيذ مسار تركيا بلا إرهاب. وتابع قائلا لا يمكننا التسامح مع المقاربات التي تقوض أخوة الشعب الواحد وتخاطر بإعادة تنشيط خطوط الصدع التي خلقها الإرهاب في الماضي. وشدد أيضا على أن المؤسسات المعنية بهذا المسار تعمل بشكل منسق، وأن التوافق القوي الذي أظهره البرلمان التركي بشأن هذا الخصوص مهم للغاية وذو قيمة كبيرة. مضيفا بدأت لجنة المتابعة التي تشكلت برئاسة نائب رئيس الجمهورية جافد يلماز في التخطيط للخطوات التي سيتم اتخاذها في إطار المهام المحددة في القانون، ولكي يبدأ تطبيق القانون المسار يتقدم خطوة بخطوة، ونحن نتعامل مع هذه المسألة بجدية الدولة ونتخذ خطواتنا وفقا لذلك. أكدت وزارة الدفاع الوطني في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي استمرار أنقرة في تقديم كافة أشكال الدعم لتعزيز أمن سوريا واستقرارها وتطوير قدراتها المؤسسية بما يحقق رفاه الشعب السوري وطمأنينته. وفي هذا السياق أعلنت الوزارة استكمال مشروع الجسر العائم الثاني على نهر الفرات

0: السابق جراء السيول، مؤكدة على أن المشروع يجسد التضامن الميداني بين الجيشين. وحول التطورات الميدانية والعملية السياسية في سوريا، نفت الوزارة بشكل قاطع الأنباء التي تداولتها بعض الجهات حول مغادرة عناصر أجنبية تنتمي لـ SDG الأراضي السورية وتوجه جزء منهم إلى تركيا، مشددة على أن عملية حل وتفكيك SDG تتابع بدقة في إطار الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وتثبيت مفهوم دولة واحدة وجيش واحد، ودعت إلى عدم الاعتماد على أي معلومات خارج البيانات الرسمية. وفي الملف الإقليمي، نددت الوزارة بالسياسات التوسعية والعدوانية للحكومة الإسرائيلية في المنطقة، مشيرة إلى استمرار انتهاكاتها للسيادة السورية واللبنانية ودعمها للجرائم الاستيطانية في فلسطين، فضلا عن استفزازاتها المستمرة التي تمس الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية في القدس. وأكدت أن هذه التصرفات لا تقوض الأمن الإقليمي فحسب، بل تدمر الثقة بالقانون الدولي، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية وحازمة لوقفها. وعلى الصعيد الدفاعي والعسكري، كشفت الوزارة عن بدء التدريبات الميدانية لطياري سلاح الجو التركي على مقاتلات يوروفايتر تايفون في المملكة المتحدة اعتبارا من 7 أيلول سبتمبر الجاري، ضمن برنامج تدريبي يمتد لثمانية أشهر وتليه مرحلة تدريب المعلمين. كما سلطت الضوء على مخرجات اجتماع تحالف مكة الدفاعي الذي عقد في مدينة اسطنبول بمشاركة وزراء الدفاع والخارجية ورؤساء الأركان من تركيا وباكستان والسعودية، حيث تقرر إطفاء طابع مؤسسي على التحالف وإنشاء أمانة عامة مقرها السعودية. تتولى باكستان رئاستها في الدورة الأولى لمدة 3 سنوات بهدف تعزيز التخطيط العسكري المشترك والصناعة الدفاعية. وفي سياق آخر، قدمت الوزارة تعازيها في ضحايا حادث انقلاب سفينة الركاب المتجهة من الجمهورية التركية القبرصية الشمالية إلى مارسن، وكشفت عن تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ الجارية بالتعاون مع القوات البحرية والجوية في تلك الحادثة، وكذلك في حادث تصادم السفينتين التجاريتين قبال سواحل سليبري في بحر مرمرة. كما أشارت إلى تقديم الدعم للجهات الصومالية، مما أسهم في تحرير سفينة تعرضت للقرصنة وقبالة السواحل الصومالية.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: لا تزال اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين تركيا والسعودية وباكستان موضوع نقاش في الصحافة اليونانية، وقد حظي الاجتماع الذي عقد في إسطنبول والبيانات اللاحقة بمتابعة دقيقة، حيث ذكرت التقارير الإخبارية أن اجتماع إسطنبول أعطى زخما للتحالف. هذا وعقد الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية المنشأة بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك في مدينة إسطنبول، وأصبحت القرارات التي اتخذت بعد الاجتماع موضوع نقاش في أثينا. وقد خصصت الصحافة اليونانية تغطية واسعة للاجتماع، وذكرت التقارير الإخبارية أن تركيا دولة مؤسسة ومحورية. وفي سياق متصل، صرح رئيس الأركان العامة اليوناني السابق قسطنطين زياسياس في مقابلة صحفية بأن أنقرة تعزز من نفوذها الجيوسياسي وثقلها الإقليمي، مضيفا أن على أثينا أن تأخذ في الحسبان التوازنات الجديدة التي تشكلها تركيا. وذكر الصحيفة بنتا بوستاغاما أن اتفاقية مكة اكتسبت زخما كبيرا وتحققت مع اجتماع إسطنبول، وأن الدول الثلاثة تتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وأن هذا التعاون سيعزز قدراتها الدفاعية وتوافقها العسكري، بما في ذلك تطوير وإنتاج التكنولوجيا المشتركة. هذا ونشر الصحيفة كاتميريني تصريحات وزير الخارجية هاكان فيدان بشأن الاتفاقية، مشيرة إلى خارطة طريق لإشراك دول أخرى فيها. وتساءل موقع SL Press من سينضم إلى هذه الدول الثلاثة، مؤكدا أنه في حال نشوب توتر بين تركيا واليونان، ستجد اليونان نفسها في مواجهة الدول الشريكة الأخرى في الاتفاقية. ذكرت

منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان بأن مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية المحتجز لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي صرح عبر محاميه بتعرضه للاعتداء الجسدي والتهديد والحرمان الممنهج من النوم داخل معتقله. وأوضح أبو صفية أن الحراس الإسرائيليين يواصلون ضربه في مناطق مختلفة من جسده بما في ذلك المناطق الحساسة، ويعملون على إحداث ضوضاء واستخدام مكبرات الصوت ليلا لمنعه من النوم، فضلا عن تهديده بعدم الإدلاء بأي معلومات حول ظروف احتجازه للمحامي. وذكرت المنظمة أنها بدأت إجراءات قانونية للمطالبة بالسماح بطبيب مستقل لمعاينة الدكتور أبو صفية، مشيرة إلى أن السجلات الطبية الرسمية الصادرة عن إدارة السجون أظهرت إصابته في عينه اليسرى وتلقيه شكاوى متعلقة بآلام في الرأس والصدر، مما يؤكد حاجته لرعاية طبية خاصة. وفي سياق ذاته أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية الجهات المختصة حتى 13 من أيلول سبتمبر الجاري لتوضيح موقفها بشأن طلب إطلاق سراح 14 طبيبا فلسطينيا محتجزا من غزة دون التوجه بأي اتهامات رسمية إليهم، بمن فيهم الدكتور حسام أبو صفية الذي اعتقل خلال اقتحام المستشفى في 27 من كانون الأول ديسمبر من عام 2024. تصدر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات الأكثر تصديراً في تركيا خلال شهر آب أغسطس، محققاً صادرات بقيمة 2,791,000,000 دولار. ووفقاً لبيانات مجلس المصدرين الأتراك، حافظ قطاع السيارات على المركز الأول ضمن القطاعات الصناعية في آب أغسطس بعد أن بلغت قيمة صادراته 2,791,000,000 دولار. وجاء قطاع المواد والمنتجات الكيميائية في المرتبة الثانية بين القطاعات الأكثر تصديرا بقيمة 2,697,000,000 دولار، تلاه قطاع الكهرباء والإلكترونيات في المرتبة الثالثة ب1,725,000,000 دولار. وسجل قطاع المجوهرات على نسبة زيادة في الصادرات خلال شهر آب أغسطس بنسبة نمو بلغت 174.7%. وحقق المجموع الصناعي الذي يستحوذ على 71.3% من إجمالي الصادرات التركية مبيعات خارجية بلغت 16.7 مليار دولار في آب أغسطس، أي بنسبة زيادة قدرها 9.1%. أما القطاع الزراعي الذي شكل 12% من إجمالي الصادرات الشهر الماضي فقد ارتفع الصادرات بنسبة 4.3% لتصل إلى 2.8 مليار دولار، بينما سجل قطاع التعدين الذي يمثل 2.8% من الإجمالي ارتفاعا بنسبة 24.4% أي ب 650.4 مليون دولار. وعلى مستوى الدول الأكثر استيرادا للمنتجات التركية الشهر الماضي، جاءت ألمانيا في المرتبة الأولى بنحو 1.6 مليار دولار، وتلتها الولايات المتحدة الأمريكية ب 1.4 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة ب 1.1 مليار دولار. وفيما يتعلق بالمحافظات الأكثر تصديرا خلال هذه الفترة، تصدرت إسطنبول القائمة ب 8.8 مليار دولار، تلتها كوجيلي ب 1.7 مليار دولار، ثم العاصمة أنقرة ب 1.3 مليار دولار. والنبأ الأخير في النشرة، يواصل المنتخب الوطني لكرة الطائرة للسيدات خوض منافساته في بطولة أوروبا لكرة الطائرة للسيدات، حيث يكافح المنتخب لحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي بمواجهة منتخب ألمانيا الذي سبق وأن تغلب عليه منتخبنا في مرحلة المجموعات. وسينافس الفريق اليوم في تمام الساعة 7 مساء ضمن ربع النهائي في مباراة ستبث مباشرة على قناة TRT الأولى. وستقام مباراة تركيا وألمانيا في صالة سينان أردم سبورت سالونو، ويسعى منتخبنا الوطني لبلوغ الدور نصف النهائي للمرة السادسة على التوالي، وكان قد حقق الفوز في 4 مواجهات من أصل 5 مواجهات في المجموعة الأولى قبل أن يتغلب على أذربيجان بنتيجة 3 درجات مقابل لا شيء في الدور 16. وبرزت اللاعبة ميليسا بارغاس

كأحد أهم الأسماء في صفوف منتخبنا بتسجيلها 123 نقطة خلال هذه المسيرة. في المقابل يطمح المنتخب الألماني للوصول إلى المربع الذهبي للمرة الثامنة منذ توحيد ألمانيا الشرقية والغربية. وكان فريق المدرب الألماني قد أنهى مرحلة المجموعات في المركز الرابع بالمجموعة الأولى، ثم تأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه على بلجيكا. ويذكر أن تركيا وألمانيا التقيتا سابقا في مرحلة المجموعات بالبطولة ذاتها، وحسم منتخبنا اللقاء لصالحه. سيدات وسادات، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. والآن تستمعون إلى أغنية جنم سنسان لسيزن أكسو.

الآن لنتنفس معا. شهيق زفير، شهيق زفير. اتركي أفكارك جانبا وما عليك فعله. أفرغي عقلك بالكامل. تخيلي أنك تسبحين في البحر، تغطسين في الماء وتتعمقين أكثر فأكثر. يخفت الضوء أكثر فأكثر وتختلف الأصوات. يتباطأ نبضك ولا تعودي تشعرين بثقل جسمك، وكأنك في حالة انعدام الجاذبية. أريدك أن تشعري بالضغط الذي يحيط بك. يبدو البحر وكأنه يحتضنك. والآن احبسي أنفاسك بقدر ما تستطيعين، ثم استنشقي الهواء مرة أخرى. كرري ذلك. لقد أصبحت حورية البحر، غواصة حرة. لقد أصبحت شاهقة أرجمان. ولدت شاهقة أرجمان عام 1985 في تشاناكاله. عاشت طفولة صعبة للغاية كمريضة ربو. كانت زيارات المستشفى جزءا من حياتها. وبالطبع في تلك الأيام لم تتخيل هي أو عائلتها أن تصبح شاهقة صغيرة غواصة حرة ورياضية وطنية تحطم الرقم القياسي تلو الآخر. ولكن حتى في أيام طفولتها التي قضتها في المنزل بسبب مرضها، كان لديها اهتمام كبير بالبحر، وخاصة بأعماق البحر. في تلك الأيام أشبعت رغبتها في الاستكشاف من خلال الكتب، إلى أن جاء يوم عندما كان عمرها يتراوح ما بين 12 والثالث عشر، رأت مجموعة تغوص في الماء أثناء رحلة إبحار نظمتها المدرسة وجربتها لأول مرة. بعد ذلك اليوم تغيرت حياة شاهقة تماما. وبعد سنوات عندما أصبحت رياضية ناجحة، كانت تنظر إلى الوراء وتقول: لم تبدأ الحياة بالنسبة لي عندما أخذت أنفاسي الأولى، بل عندما حبست أنفاسي الأولى. بدأت في المشاركة في التدريب في البداية سرا عن عائلتها، ولكن فيما بعد عندما تحسنت صحتها أصبحت تشارك بدعمهم. وعلى الرغم من أن الأطباء لم يوصوا في ذلك الوقت ولا الآن بممارسة الغوص لمرضى الربو، إلا أنه من الواضح أنه مفيد جدا لهذه الشابة. في عام 2001 اختيرت شاهقة أرجمان للفريق الوطني للهوكي تحت الماء، وبدأت الغوص الحر خلال سنوات دراستها الجامعية، حتى أنها حددت تفضيلاتها الجامعية وفقا لفرصة السباحة، وتخرجت من قسم علم التغذية بجامعة باشكنت. هذه المرة وضعت لاعبتنا الرياضية الشغوفة التي تطور نفسها أكثر فأكثر يوما بعد يوم، وضعت نصب عينيها تحطيم رقم قياسي عالمي. كان هدفها هو مسابقة الغوص الأفقي تحت الجليد في وايسنسيبل نمسا. في 11 من شباط فبراير عام 2011 تمكنت من تحطيم الرقم القياسي العالمي للرجال والسيدات على حد سواء من خلال قطع مسافة 110 أمتار في نفس واحد. بدأت مغامرة الغوص في الأعماق في عام 2011. شاهقة أرجمان التي حققت نجاحات كبيرة وأرقاما قياسية في مختلف التخصصات في هذا المجال، كانت محل فخر بالنسبة لشعبها. فقد حققت نجاحها الأخير في محاولة تحقيق رقم قياسي نظم تحت شعار تنفس من أجل هاتاي لرفع مستوى الوعي في منطقة الزلزال. غطست أرجمان تحت الماء وحبست أنفاسها قبالة ساحل خليج كارامارا في منطقة يايلدا بهدف تحطيم الرقم القياسي العالمي الذي كانت تحمله الصربية لينا بالتا في فئة الوزن المتغير والبالغ 105 أمتار، ووصلت إلى عمق 106 أمتار وحطمت رقما قياسيا عالميا جديدا. حققت شاهقة أرجمان العديد من النجاحات والأرقام القياسية التي لا يمكن حصرها. بالإضافة إلى ذلك، لم تستسلم أبدا بعد التجارب السلبية التي مرت بها، ولم تفقد إيمانها بنفسها أبدا. لقد نظرت إلى الصورة الكبيرة وتعلمت واستمرت في طريقها، لأنها على حد تعبيرها تقول: أحاول أن أنصف كل نفس أتنفسه.

للمرة الأخيرة، خذي نفسا عميقا واحبسيه، ثم اصفري ببطء. الآن ترتفعين إلى سطح الماء. يبدأ الماء في الإضاءة من حولك وتشعرين بدفء الشمس. حركي أصابع يديك وقدميك ببطء. الآن حركي يديك وقدميك شيئا فشيء، ثم حركي ركبتيك وذراعيك. شهيق وزفير بانتظام. وننتقل إلى وضعية الجنين. نعود إلى الحاضر، نعود إلى هنا، نعود إلى استوديو اليوغا. تذكرنا أن كنا قد لا تكن شاهقة أرجمان، لكن يمكنكن التغلب على كل أنواع الصعوبات مثلها. طالما أن كنا تريدن ذلك، حاولنا إعطاء حق كل نفس في كل لحظة. مستمعينا الأفاضل، نود أن نهدي قصتنا هذه لأولئك الذين يسعون وراء شغفهم دون أي عقبات، وللغواصة الحرة شاهقة أرجمان. لكم مني مقدمة البرنامج فاطمة الكبير أطيب وأجمل التمنيات. دمتم بخير.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن موضوع الراعي الحكيم في صحوب تركستان زنجي أتا. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. إن زنجي أتا الذي كان اسمه الحقيقي أي هوجا ابن تاج هوجا المنحدر من نسل أسلان بابا، أي هو حفيد أسلان بابا وأول معلم لهوجا أحمد يسوي. ومنذ صغره تعلم العلوم الباطنية والظاهرية على يد أبيه وجده، ثم تتلمذ على يد حكيم أتا أحد أبرز رجال طريقة اليسوية. وطوال حياته عرف في جميع أنحاء تركستان كزعيم صوفي مزج بين الهوية التركية والحكمة الإسلامية. وأي هوجا الذي عمل راعيا للأغنام في قريته قرب طاشكنت لإعالة نفسه فقد لقب بزنجي بسبب سمرة بشرته. وتبنى الناس اسم زنجي أتا في تركستان إلى جانب لقب أتا الذي أطلق عليه تكريما للأولياء، كما لقب بزنجي بابا. ورغم شهرته براعي متواضع يعتبر زنجي أتا أحد أبرز قادة الصوفية في تركستان، وقد نقل قيم المدرسة اليسوية التي ينتمي إليها إلى الجماهير الناطقة باللغة التركية، مما أكسبه مكانة خاصة في التراث الصوفي التركي. ونشر زنجي أتا القيم الأخلاقية للإسلام من خلال العيش حياة متواضعة بين الناس من جهة، وأثر على منطقة واسعة من خلال الطلاب الذين دربهم من جهة أخرى. وأصبح أربعة من الصوفيين الشباب الذين اجتمعوا حوله في نهاية المطاف أقرب خلفائه: أوزن حسن أتا وسيد أتا وصدر أتا وبدر أتا. وأكملوا تعليمهم الصوفي على يد زنجي أتا وحصلوا على إجازاتهم. وكلف زنجي أتا سيد أتا وصدر أتا من أولئك الحلفاء بتعريف إتراك الكبجك الذين يعيشون في السحوب في ذلك الوقت على الإسلام. ووفقا للروايات أنه بفضل جهود سيد أتا وصدر أتا احتنق أوزبك خان حاكم ألتن أوردا الإسلام عام 1320 مع ما يقرب من 70,000 من أتباعه. ويثر هذا الأمر الوفرة الروحية لزنجي أتا والانتشار الواسع لطريقة اليسوية في سهول تركستان.

وتروي الحكايات الشعبية أيضا قيم زنجاطة الأخلاقية المثالية وكراماته. وحتى عندما كان يعمل راعيا لم يكن يصور نفسه كراع عاد بل كراع حكيم. ووفقا للروايات لم يفقد أي من الخروف أو الإبقار من قطع زنجاطة، ولم تستطع النمور أيضا الاقتراب من قطيعه ناهيك عن اللصوص، وكانت الحيوانات تتجمع عند ندائه وتثب للرعي عند إشارته. ويقال أيضا إن زنجاطة كان يشفي المرضى الذين يلمسهم، فإنه كان دائما يشجع من حوله على قراءة القرآن، فإنه كان يذكر الله باستمرار. وقد أثارت هذه الصفات إعجابا كبيرا بين الشعوب التركية التي اعتنقت الإسلام حديثا وعززت المكانة العامة لقادة الصوفية الأتراك. وكان طريق زنجاطة أي مجمع زنجاطة قرب طاشكنت مزارا ومكانا لتلاوة الأدعية لشعب تركستان على مر القرون. وبني هذا الطريق الذي بناه أمير تيمور في القرن الرابع عشر مع المسجد والمدرسة المحيطة به من أكثر المراكز التاريخية والروحية زيارة في أوزبكستان. واستمرت هذه المؤسسات التي أنشئت لتخليد ذكرى زنجاطة في خدمة الشعب بعد وفاته. واليوم يزور الكثيرون هذا الطريق لتلاوة الأدعية وإحياء ذكرى زنجاطة باحترام. يحتل زنجاطة مكانة خاصة في التصوف التركي الإسلامي، وبصفته أحد الجيل الثاني من رواد الطريق الذي فتحه أحمد يسوي سهل على الأتراك دمج دوافعهم الثقافية في فهمهم للإسلام.

بتوجيه من الدراويش اليسويين. واعتبر زنجي أتا بيرا الرعاة أي شيخ الرعاة في إطار هذا التحول. وفي هذا الصدد يعد زنجي أتا رمزا لتكيف الأتراك مع نظام المعتقدات الجديد دون أن يفقدوا قيمهم الأساسية عند اعتناقهم الإسلام. إن هذه الشخصية المرموقة التي تستحق لقب راعي الصحب الحكيم في التصوف التركي الإسلامي تعد من أهم الكنوز الروحية في تاريخنا بهويتها التركية وإخلاصها لتكية أحمد يسوي وأنشطتها التي أرشدت الناس وإرثها الثقافي. وتشكل حياة الزنجي أتا وإرثه حلقة وصل لا غنى عنها في الجسر الصوفي الممتد من تركستان إلى الأناضول. وسيظل تواضعه وحكمته وحبه لخدمة الإنسانية التي جسدها نبراسا خالدا للأمة التركية في رحلتها نحو الإسلام. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 و6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 و3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الثالث من أيلول سبتمبر عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعين الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة الخامسة والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة الثانية والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان شيدا مولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج بصماتنا النسائية وقناديل العالم التركي.

0: مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يشدد على وجوب تخلي تنظيم PKK الإرهابي فعليا عن السلاح وتفكيكه. وزارة الدفاع الوطني تقول دعمنا لسوريا سيستمر. والصحافة اليونانية تكتب عن اتفاقية مكة بأن أنقرة تعزز نفوذها الجيوسياسي. وليكم الأنباء بالتفصيل. شدد الرئيس رجب طيب أردوغان على وجوب تخلي تنظيم PKK الإرهابي فعليا عن السلاح وتفكيكه من أجل تطبيق القانون الإطاري الخاص بمسار تركيا بلا إرهاب. وأوضح أردوغان أن حكومته تنظر إلى مسار تركيا بلا إرهاب باعتباره هدفا يتجاوز مجرد كونه مسألة مرتبطة بجدول زمني، مؤكدا على أن بلاده تمتلك حاليا خريطة طريق وخطة وجدولا زمنيا محددا بشأن تنفيذ مسار تركيا بلا إرهاب. وتابع قائلا لا يمكننا التسامح مع المقاربات التي تقوض أخوة الشعب الواحد وتخاطر بإعادة تنشيط خطوط الصدع التي خلقها الإرهاب في الماضي. وشدد أيضا على أن المؤسسات المعنية بهذا المسار تعمل بشكل منسق، وأن التوافق القوي الذي أظهره البرلمان التركي بشأن هذا الخصوص مهم للغاية وذو قيمة كبيرة. مضيفا بدأت لجنة المتابعة التي تشكلت برئاسة نائب رئيس الجمهورية جافدت يلماز في التخطيط للخطوات التي سيتم اتخاذها في إطار المهام المحددة في القانون، ولكي يبدأ تطبيق القانون المسار يتقدم خطوة بخطوة، ونحن نتعامل مع هذه المسألة بجدية الدولة ونتخذ خطواتنا وفقا لذلك. أكدت وزارة الدفاع الوطني في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي استمرار أنقرة في تقديم كافة أشكال الدعم لتعزيز أمن سوريا واستقرارها وتطوير قدراتها المؤسسية بما يحقق رفاه الشعب السوري وطمأنينته. وفي هذا السياق أعلنت الوزارة استكمال مشروع الجسر العائم الثاني على نهر الفرات في 30 أغسطس بتعاون مشترك بين القوات المسلحة التركية والجيش السوري، وذلك لتسهيل حركة التنقل بين ضفتي النهر بعد تدمير الجسر السابق جراء السيول، مؤكدة على أن المشروع يجسد التضامن الميداني بين الجيشين. وحول التطورات الميدانية والعملية السياسية في سوريا، نفت الوزارة بشكل قاطع الأنباء التي تداولتها بعض الجهات حول مغادرة عناصر أجنبية تنتمي لـ SDG الأراضي السورية وتوجه جزء منهم إلى تركيا، مشددة على أن عملية حل وتفكيك SDG تتابع بدقة في إطار الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وتثبيت مفهوم دولة واحدة وجيش واحد، ودعت إلى عدم الاعتماد على أي معلومات خارج البيانات الرسمية. وفي الملف الإقليمي، نددت الوزارة بالسياسات التوسعية والعدوانية للحكومة الإسرائيلية في المنطقة، مشيرة إلى استمرار انتهاكاتها للسيادة السورية واللبنانية ودعمها للجرائم الاستيطانية في فلسطين، فضلا عن استفزازاتها المستمرة التي تمس الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية في القدس. وأكدت أن هذه التصرفات لا تقوض الأمن الإقليمي فحسب، بل تدمر الثقة بالقانون الدولي، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية وحازمة لوقفها. وعلى الصعيد الدفاعي والعسكري، كشفت الوزارة عن بدء التدريبات الميدانية لطياري سلاح الجو التركي على مقاتلات يورو فايتر تايفون في المملكة المتحدة اعتبارا من 7 أيلول سبتمبر الجاري، ضمن برنامج تدريبي يمتد ل8 أشهر وتليه مرحلة تدريب المعلمين. كما سلطت الضوء على مخرجات اجتماع تحالف مكة الدفاعي الذي عقد في مدينة اسطنبول بمشاركة وزراء الدفاع والخارجية ورؤساء الأركان من تركيا وباكستان والسعودية، حيث تقرر إطفاء طابع مؤسسي على التحالف وإنشاء أمانة عامة مقرها السعودية. تتولى باكستان رئاستها في الدورة الأولى لمدة 3 سنوات بهدف تعزيز التخطيط العسكري المشترك والصناعة الدفاعية. وفي سياق آخر، قدمت الوزارة تعازيها في ضحايا حادث انقلاب سفينة الركاب المتجهة من الجمهورية التركية القبرصية الشمالية إلى مارسن، وكشفت عن تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ الجارية بالتعاون مع القوات البحرية والجوية في تلك الحادثة، وكذلك في حادث تصادم السفينتين التجاريتين قبال سواحل سليبري في بحر مارمرة، كما أشارت إلى تقديم الدعم للجهات الصومالية مما أسهم في تحرير سفينة تعرضت للقرصنة وقبالة السواحل الصومالية.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: لا تزال اتفاقية مكل الدفاع المشترك الموقعة بين تركيا والسعودية وباكستان موضوع نقاش في الصحافة اليونانية، وقد حظي الاجتماع الذي عقد في إسطنبول والبيانات اللاحقة بمتابعة دقيقة، حيث ذكرت التقارير الإخبارية أن اجتماع إسطنبول أعطى زخما للتحالف. هذا وعقد الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية المنشأة بموجب اتفاقية مكل الدفاع المشترك في مدينة إسطنبول، وأصبحت القرارات التي اتخذت بعد الاجتماع موضوع نقاش في أثينا، وقد خصصت الصحافة اليونانية تغطية واسعة للاجتماع، وذكرت التقارير الإخبارية أن تركيا دولة مؤسسة ومحورية. وفي سياق متصل صرح رئيس الأركان العامة اليوناني السابق قسطنطين زياسياس في مقابلة صحفية بأن أنقرة تعزز من نفوذها الجيوسياسي وثقلها الإقليمي، مضيفا أن على أثينا أن تأخذ في الحسبان التوازنات الجديدة التي تشكلها تركيا. وذكر الصحيفة بنتا بوستاغاما أن اتفاقية مكة اكتسبت زخما كبيرا وتحققت مع اجتماع إسطنبول، وأن الدول الثلاثة تتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وأن هذا التعاون سيعزز قدراتها الدفاعية وتوافقها العسكري، بما في ذلك تطوير وإنتاج التكنولوجيا المشتركة. هذا ونشر الصحيفة كاثيميريني تصريحات

وزير الخارجية هاكان فيدان بشأن الاتفاقية مشيرة إلى خارطة طريق لإشراك دول أخرى فيها. وتساءل موقع أس أل بريس من سينضم إلى هذه الدول الثلاثة، مؤكدا أنه في حال نشوب توتر بين تركيا واليونان ستجد اليونان نفسها في مواجهة الدول الشريكة الأخرى في الاتفاقية. ذكرت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان بأن مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية المحتجز لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صرح عبر محاميه بتعرضه للاعتداء الجسدي والتهديد والحرمان الممنهج من النوم داخل معتقله. وأوضح أبو صفية أن الحراس الإسرائيليين يواصلون ضربه في مناطق مختلفة من جسده بما في ذلك المناطق الحساسة، ويعمدون على إحداث ضوضاء واستخدام مكبرات الصوت ليلا لمنعه من النوم، فضلا عن تهديده بعدم الإدلاء بأي معلومات حول ظروف احتجازه للمحامي. وذكرت المنظمة أنها بدأت إجراءات قانونية للمطالبة بالسماح بطبيب مستقل لمعاينة الدكتور أبو صفية، مشيرة إلى أن السجلات الطبية الرسمية الصادرة عن إدارة السجون أظهرت إصابته في عينه اليسرى وتلقيه شكاوى متعلقة بآلام في الرأس والصدر، مما يؤكد حاجته لرعاية طبية خاصة. وفي سياق ذاته، أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية الجهات المختصة حتى 13 من أيلول سبتمبر الجاري لتوضيح موقفها بشأن طلب إطلاق سراح 14 طبيبا فلسطينيا محتجزا من غزة دون التوجه بأي اتهامات رسمية إليهم، بمن فيهم الدكتور حسام أبو صفية الذي اعتقل خلال اقتحام المستشفى في 27 من كانون الأول ديسمبر من عام 2024. تصدر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات الأكثر تصديرا في تركيا خلال شهر آب أغسطس، محققا صادرات بقيمة 2,791,000,000 دولار. ووفقا لبيانات مجلس المصدرين الأتراك، حافظ قطاع السيارات على المركز الأول ضمن القطاعات الصناعية في آب أغسطس بعد أن بلغت قيمة الصادرات 2,791,000,000 دولار. وجاء قطاع المواد والمنتجات الكيميائية في المرتبة الثانية بين القطاعات الأكثر تصديرا بقيمة 2,697,000,000 دولار، تلاه قطاع الكهرباء والإلكترونيات في المرتبة الثالثة ب1,725,000,000 دولار. وسجل قطاع المجوهرات على نسبة زيادة في الصادرات خلال شهر آب أغسطس بنسبة نمو بلغت 174.7%. وحقق المجموع الصناعي الذي يستحوذ على 71.3% من إجمالي الصادرات التركية مبيعات خارجية بلغت 16.7 مليار دولار في آب أغسطس، أي بنسبة زيادة قدرها 9.1%. أما القطاع الزراعي الذي شكل 12% من إجمالي الصادرات الشهر الماضي، فقد ارتفع الصادرات بنسبة 4.3% لتصل إلى 2.8 مليار دولار، بينما سجل قطاع التعدين الذي يمثل 2.8% من الإجمالي ارتفاعا بنسبة 24.4%، أي ب 650.4 مليون دولار. وعلى مستوى الدول الأكثر استيرادا للمنتجات التركية الشهر الماضي، جاءت ألمانيا في المرتبة الأولى بنحو 1.6 مليار دولار، وتلتها الولايات المتحدة الأمريكية ب 1.4 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة ب 1.1 مليار دولار. وفيما يتعلق بالمحافظات الأكثر تصديرا خلال هذه الفترة، تصدرت إسطنبول القائمة ب 8.8 مليار دولار، تلتها كوجيلي ب 1.7 مليار دولار، ثم العاصمة أنقرة ب 1.3 مليار دولار. والنبأ الأخير في النشرة، يواصل المنتخب الوطني لكرة الطائرة للسيدات خوض منافساته في بطولة أوروبا لكرة الطائرة للسيدات، حيث يكافح المنتخب لحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي بمواجهة منتخب ألمانيا الذي سبق وأن تغلب عليه منتخبنا في مرحلة المجموعات. وسينافس الفريق اليوم في تمام الساعة 7 مساء ضمن ربع النهائي في مباراة ستبث مباشرة على قناة تي آر تي الأولى، وستقام مباراة تركيا وألمانيا في صالة

20 نقطة خلال هذه المسيرة. في المقابل يطمح المنتخب الألماني للوصول إلى المربع الذهبي للمرة الثامنة منذ توحيد ألمانيا الشرقية والغربية. وكان فريق المدرب الألماني قد أنهى مرحلة المجموعات في المركز الرابع بالمجموعة الأولى، ثم تأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه على بلجيكا. ويذكر أن تركيا وألمانيا التقيتا سابقا في مرحلة المجموعات بالبطولة ذاتها، وحسم منتخبنا اللقاء لصالحه. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. والآن تستمعون إلى أغنية جنم سنسان لسيزن أكسو.

الآن لنتنفس معا. شهيق زفير، شهيق زفير. اتركي أفكارك جانبا وما عليك فعله. أفرغي عقلك بالكامل. تخيلي أنك تسبحين في البحر، تغطسين في الماء وتتعمقين أكثر فأكثر. يخفت الضوء أكثر فأكثر وتختلف الأصوات. يتباطأ نبضك ولا تعودي تشعرين بثقل جسمك، وكأنك في حالة انعدام الجاذبية. أريدك أن تشعري بالضغط الذي يحيط بك. يبدو البحر وكأنه يحتضنك. والآن احبسي أنفاسك بقدر ما تستطيعين، ثم استنشقي الهواء مرة أخرى. كرري ذلك. لقد أصبحت حورية البحر، غواصة حرة. لقد أصبحت شاهقة أرجمان. ولدت شاهقة أرجمان عام 1985 في تشاناكاله. عاشت طفولة صعبة للغاية كمريضة ربو. كانت زيارات المستشفى جزءا من حياتها. وبالطبع في تلك الأيام لم تتخيل هي أو عائلتها أن تصبح شاهقة صغيرة غواصة حرة ورياضية وطنية تحطم الرقم القياسي تلو الآخر. ولكن حتى في أيام طفولتها التي قضتها في المنزل بسبب مرضها، كان لديها اهتمام كبير بالبحر، وخاصة بأعماق البحر. في تلك الأيام أشبعت رغبتها في الاستكشاف من خلال الكتب، إلى أن جاء يوم عندما كان عمرها يتراوح ما بين 12 والثالث عشر، رأت مجموعة تغوص في الماء أثناء رحلة إبحار نظمتها المدرسة وجربتها لأول مرة. بعد ذلك اليوم تغيرت حياة شاهقة تماما. وبعد سنوات عندما أصبحت رياضية ناجحة، كانت تنظر إلى الوراء وتقول: لم تبدأ الحياة بالنسبة لي عندما أخذت أنفاسي الأولى، بل عندما حبست أنفاسي الأولى. بدأت في المشاركة في التدريب في البداية سرا عن عائلتها، ولكن فيما بعد عندما تحسنت صحتها أصبحت تشارك بدعمهم. وعلى الرغم من أن الأطباء لم يوصوا في ذلك الوقت ولا الآن بممارسة الغوص لمرضى الربو، إلا أنه من الواضح أنه مفيد جدا لهذه الشابة. في عام 2001 اختيرت شاهقة أرجمان للفريق الوطني للهوكي تحت الماء، وبدأت الغوص الحر خلال سنوات دراستها الجامعية، حتى أنها حددت تفضيلاتها الجامعية وفقا لفرصة السباحة، وتخرجت من قسم علم التغذية بجامعة باشكنت. هذه المرة وضعت لاعبتنا الرياضية الشغوفة التي تطور نفسها أكثر فأكثر يوما بعد يوم، وضعت نصب عينيها تحطيم رقم قياسي عالمي. كان هدفها هو مسابقة الغوص الأفقي تحت الجليد في وايسينسي بالنمسا. في 11 من شباط فبراير عام 2011 تمكنت من تحطيم الرقم القياسي العالمي للرجال والسيدات على حد سواء من خلال قطع مسافة 110 أمتار في نفس واحد. بدأت مغامرة الغوص في الأعماق في عام 2011. شاهقة أرجمان التي حققت نجاحات كبيرة وأرقاما قياسية في مختلف التخصصات في هذا المجال، كانت محل فخر بالنسبة لشعبها. فقد حققت نجاحها الأخير في محاولة تحقيق رقم قياسي نظم تحت شعار تنفس من أجل هاتاي لرفع مستوى الوعي في منطقة الزلزال. غطست أرجمان تحت الماء وحبست أنفاسها قبالة ساحل خليج كارامارا في منطقة يايلدا بهدف تحطيم الرقم القياسي العالمي الذي كانت تحمله الصربية لينا بالتا في فئة الوزن المتغير والبالغ 105 أمتار، ووصلت إلى عمق 106 أمتار وحطمت رقما قياسيا عالميا جديدا. حققت شاهقة أرجمان العديد من النجاحات والأرقام القياسية التي لا يمكن حصرها. بالإضافة إلى ذلك، لم تستسلم أبدا بعد التجارب السلبية التي مرت بها، ولم تفقد إيمانها بنفسها أبدا. لقد نظرت إلى الصورة الكبيرة وتعلمت واستمرت في طريقها، لأنها على حد تعبيرها تقول: أحاول أن أنصف كل نفس أتنفسه. للمرة الأخيرة، خذي نفسا عميقا واحبسيه، ثم

اسفري ببطء. الآن ترتفعين إلى سطح الماء. يبدأ الماء في الإضاءة من حولك وتشعرين بدفء الشمس. حركي أصابع يديك وقدميك ببطء. الآن حركي يديك وقدميك شيئا فشيء، ثم حركي ركبتيك وذراعيك. شهيق وزفير بانتظام. وننتقل إلى وضعية الجنين. نعود إلى الحاضر، نعود إلى هنا، نعود إلى استوديو اليوغا. تذكرنا أنكن قد لا تكن شاهقة أرجمان، لكن يمكنكن التغلب على كل أنواع الصعوبات مثلها. طالما أنكن تريدن ذلك، حاولن إعطاء حق كل نفس في كل لحظة. مستمعينا الأفاضل، نود أن نهدي قصتنا هذه لأولئك الذين يسعون وراء شغفهم دون أي عقبات، وللغواصة الحرة شاهقة أرجمان. لكم مني مقدمة البرنامج فاطمة الكبير أطيب وأجمل التمنيات. دمتم بخير.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن موضوع الراعي الحكيم في صحوب تركستان زنجي أتا. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. إن زنجي أتا الذي كان اسمه الحقيقي أي هوجا ابن تاج هوجا المنحدر من نسل أسلان بابا، أي هو حفيد أسلان بابا وأول معلم لهوجا أحمد يسوي، ومنذ صغره تعلم العلوم الباطنية والظاهرية على يد أبيه وجده، ثم تتلمذ على يد حكيم أتا أحد أبرز رجال طريقة اليسوية، وطوال حياته عرف في جميع أنحاء تركستان كزعيم صوفي مزج بين الهوية التركية والحكمة الإسلامية. وأي هوجا الذي عمل راعيا للأغنام في قريته قرب طاشكنت لإعالة نفسه فقد لقب بزنجي بسبب سمرة بشرته، وتبنى الناس اسم زنجي أتا في تركستان إلى جانب لقب أتا الذي أطلق عليه تكريما للأولياء، كما لقب بزنجي بابا. ورغم شهرته براعي متواضع يعتبر زنجي أتا أحد أبرز قادة الصوفية في تركستان، وقد نقل قيم المدرسة اليسوية التي ينتمي إليها إلى الجماهير الناطقة باللغة التركية، مما أكسبه مكانة خاصة في التراث الصوفي التركي. ونشر زنجي أتا القيم الأخلاقية للإسلام من خلال العيش حياة متواضعة بين الناس من جهة، وأثر على منطقة واسعة من خلال الطلاب الذين دربهم من جهة أخرى، وأصبح أربعة من الصوفيين الشباب الذين اجتمعوا حوله في نهاية المطاف أقرب خلفائه: أوزن حسن أتا وسيد أتا وصدر أتا وبدر أتا. وأكملوا تعليمهم الصوفي على يد زنجي أتا وحصلوا على إجازاتهم، وكلف زنجي أتا سيد أتا وصدر أتا من أولئك الحلفاء بتعريف إتراك الكبجك الذين يعيشون في الصحوب في ذلك الوقت على الإسلام. ووفقا للروايات أنه بفضل جهود سيد أتا وصدر أتا احتنق أوزبك خان حاكم ألتن أوردا الإسلام عام 1320 مع ما يقرب من 70,000 من أتباعه. ويثر هذا الأمر الوفرة الروحية لزنجي أتا والانتشار الواسع لطريقة اليسوية في سهول تركستان، وتروي الحكايات الشعبية أيضا قيم زنجي أتا

الأخلاقية المثالية وكراماته. وحتى عندما كان يعمل راعيا لم يكن يصور نفسه كراع عاد بل كراع حكيم. ووفقا للروايات لم يفقد أي من الخروف أو الأبقار من قطع زنجاتا، ولم تستطع النمور أيضا الاقتراب من قطيعه ناهيك عن اللصوص، وكانت الحيوانات تتجمع عند ندائه وتثب للرعي عند إشارته. ويقال أيضا إن زنجعت كان يشفي المرضى الذين يلمسهم، فإنه كان دائما يشجع من حوله على قراءة القرآن، فإنه كان يذكر الله باستمرار. وقد أثارت هذه الصفات إعجابا كبيرا بين الشعوب التركية التي اعتنقت الإسلام حديثا وعززت المكان العام لقادة الصوفية الأتراك. وكان طريق زنجي عطا أي مجمع زنجي عطا قرب طاشكنت مزارا ومكانا لتلاوة الأدعية لشعب تركستان على مر القرون. وبني هذا الطريق الذي بناه أمير تيمور في القرن الرابع عشر مع المسجد والمدرسة المحيطة به من أكثر المراكز التاريخية والروحية زيارة في أوزبكستان. واستمرت هذه المؤسسات التي أنشئت لتخليد ذكرى زنجي عطا في خدمة الشعب بعد وفاته، واليوم يزور الكثيرون هذا التاريخ لتلاوة الأدعية وإحياء ذكرى زنجي عطا باحترام. يحتل زنجي عطا مكانة خاصة في التصوف التركي الإسلامي، وبصفته أحد الجيل الثاني من رواد الطريق الذي فتحه أحمد يسوي سهل على الأتراك دمج دوافعهم الثقافية في فهمهم للإسلام. وفي هذا السياق ألف زنجي عطا الذي واصل نهج يسوي قصائده معبرا عن حبه لله باللغة التركية تماما مثل أحمد يسوي وحكيم عطا. وإقام زنجي عطا في شخصه صلة فريدة بين التصوف التركي الإسلامي والمعتقدات التركية القديمة. ففي الثقافة التركية قبل الإسلام كان يعتقد أن لكل فئة مهنية روحا حامية، وبعد اعتناق الأتراك الإسلام تطور هذا الاعتقاد إلى مقام بير وعطا بتوجيه من الدراويش اليسويين. واعتبر زنجي عطا بيرا الرعاة أي شيخ الرعاة في إطار هذا التحول. وفي هذا الصدد يعد زنجي عطا رمزا لتكيف الأتراك مع نظام المعتقدات الجديد دون أن يفقدوا قيمهم الأساسية عند اعتناقهم الإسلام. إن هذه الشخصية المرموقة التي تستحق لقب راعي الصحب الحكيم في التصوف التركي الإسلامي تعد من أهم الكنوز الروحية في تاريخنا بهويتها التركية وإخلاصها لتكية أحمد يسوي وأنشطتها التي أرشدت الناس وإرثها الثقافي. وتشكل حياة زنجي عطا وإرثه حلقة وصل لا غنى عنها في الجسر الصوفي الممتد من تركستان إلى الأناضول. وسيظل تواضعه وحكمته وحبه لخدمة الإنسانية التي جسدها نبراسا خالدا للأمة التركية في رحلتها نحو الإسلام. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 و6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 و3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.